وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز القائل في أول سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله حاضرين جمع جمعات رحمكم الله marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya yang bersemayam dalam hati kita, tetapi takwa yang tampak dalam sikap, perkataan dan perbuatan kita. Takwa adalah bekal terbaik yang layak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan bertaslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini tema khutbah kita adalah tentang dua hakikat iman yaitu syukur dan sabar. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، وتراصوا صف، diluruskan، dirapatkan، diisi saf-saf yang masih kosong di depan. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انت يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الله أكبر يا رحمن الرحيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Pendengar dimanapun Anda berada ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita di siang hari ini, di mana kita sudah mendengarkan dari silang sholat Jumat di Masjid Raya Al-Kosar. Kembali ke Pro 1 RRI Kendari tentunya masih menghadirkan beragam informasi lainnya, dan semoga untuk pendengar yang menjalankan ibadah sholat Jumat mendapat keberkahan untuk siang hari ini. Inilah masih akan terus berbagi untuk di perjumpaan kita masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.